ماني مان من دوب بيخشوي سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا تخيري بنش سفر بيلك نانا مختاري اكس كينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري تقع دم كاري

ماني مان ما ندبخش سفارة انت مغتشيلي تقع من هاني اكس هيدا تخيري بيش سفارة بيلك نانا مختاري اكس كينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزة متي يونكسي فيري تقع دم كاري لاك.

ماني مان من دو بيخشو سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا دو خيري بيش سفر بيليك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري تقع دم كاري لاك